0: عاشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: النور. يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: طب مش معقول.
15: ايوه
14: ماما احبك.
15: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
15: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
15: لا
14: بابا مش يقول.
15: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
15: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
15: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الكابوس.
21: شاي الكابوس.
22: شاي الكابوس.
23: شاي الكابوس عشرة عمر.
24: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821 7410 عدن خط 90.

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: 99 فاصلة 9 اسمعها
2: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى.
2: شايل كابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومتمنى نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
18: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
15: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
4: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
17: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا.

0: استثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
3: يا جو بيت. أوه.
4: اسمعها.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
9: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
11: نحن نوفر لك الراحة
10: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: سبب شفاؤك.
11: سبب شفاؤك.
10: بإذن الله.
11: بإذن الله.
10: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: الرعاية الكاملة.
11: الرعاية الكاملة.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 10:00 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: أجمل لحظات الفرح
3: الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت.
3: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
4: هذا أبو الحريم.
5: لا لا لا لا لا لا لا، مالت على حظي
6: يا غوحي، تقبرني يا
4: أبو الحريم.
5: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
7: تأليف أميرة نجم.
8: إخراج أبرار علي المفيدي.
9: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايل هالوقت صعبة، أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
10: صبحك الله بالخير يا حبيبتي، هذه عندنا بالكويتي، عندكم صباحية ببركة عروسة.
6: صباحك فل، صباحك قشطة على عيونك ماي سويت هارت.
10: جيجي اسمها، بقول لك على شغلة. ترى أمس يعني أم صقر وأم جمال يوم باركون لك، تمام؟ بس أنا أجلت شوفتهم، يعني قلت خلي شوفتكم اليوم. بس ها ما وصيت زين، أبيك تعتبرينهم بالضبط مثل خواتك هذيلا، زي مثل ما قلت لك. وبعدين شنو، احنا كلنا بسفينه واحده، خلينا نعيش فيها بسلام وراحه واطمئنان.
6: ابو سقوغي، ممكن اسالك سؤال؟ بوقي وطمطم يقربوا له.
10: هلا شنو؟
6: ما تخافش يا ابو سقوغي، انا قلت لك انت فصل وانا البس، انت ماي سويت هارت، وام جمال وام صقر اخواتي الكبار.
10: لا اوعي.
6: ايه في ايه؟
10: لا
6: انا قلت حاجه غلط.
10: لا اوعي.
6: ايه؟
10: لا يكون تقولي الكلام هذا مره ثانيه قدامهم.
6: هذا الكلام ايه؟
10: قدامهم تشب البيت نار. لا لا لا، تسويني مصيبه، اخواتك حلوين. كبار صغار ما له داعي، فهمت يوبا؟
6: يوبا خلاص انا فهمت. طيب شويه شويه عليا يا ماي سويت هارت، انا قلت ايه زعلك؟ ده انا علشان بحترمهم احترامهم من احترامك، يعني انا عايزه اغضيك وخلاص، هم اخواتي وخلاص علشان خاطرك ماي سويت هارت.
10: إيه والله اللي يسمعونك يا جيهان، تدين شو يسوون فيك، خصوصا هذيك عاد سموه قله واحده بواحده.
6: ابو سقر، ابو سقر، الله مالك انت غرحت فيك؟
10: لا لا لا، ماكو شيء ماكو شيء، بصي انا ما ابي
6: عوار،
10: ماكو شيء ابدا.
6: اجيب لك نسكافيه؟
10: لا ماكو شيء، لا لا بقول لك ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه خالص. بصي انا مش عايز اي مشاكل، لو يسمعوكي يا جيهان، لو يسمعوكي، يعني بصي حتوديني في داهية. أنا ما أبي عوضاص على ظلتك، أنا أبي أعيش براحة أو غاحة واطمئنان.
6: ماشي ماشي يا فندم، حاضر خلاص أنا فهمت. أي خدمة تانية؟
10: لا خلاص دام تدينو حيبت لي الحين، زين خلنا ننزل الصالة عشان نتغيق معه.

0: نتغيق على مين؟ هنتغيق على مين؟
1: مش نتغيق يعني انت
0: نتغيق يعني
1: لا لا لا
0: يعني نضحك على
1: ولا
0: مين؟
1: ولا نضحك مو مش نتغيق يا ماما احنا نتغيق يعني عندنا غيوق عندكم فطار
0: نفتغ نفتغ
1: يلا خلاص ننزل صالة يلا.
0: حاضر حاضر خلاص طب حبيبي ما نفتغش هنا في الأوضة لي مش احنا غرسان جداد لسه مع غاقيس اللي انتو بتقوها دي
1: في الصالة في الصالة كلنا نتجمع
0: عوزتك انا
1: مو نتجمع كلنا في الصالة يلا. يلا
0: طيب حاضر حاضر انت فصل وانا
1: البس تحسسيني من اول ما خديتك اني انا خياط يعني امشي وبجيبي مقص يا بابا انت حين جاهزة عشان ننزل تحت بالصالة زين وانت
0: طيب ما انا قلت لك خلينا نفتغ هنا هنا ليه يعني ايه صالة دي
1: صالة صالة صالة عندنا صالون عندكم وتعال فهم خياط مترجم شنو هالغيل هذا انا ما ادري يعني زين اوكي يلا يلا فهمتي الحين ولا لا انا ما اقدر قاعد اعيد الحكي كل دقيقة اوكي بعدين انت بتمشيني على عوايدكم لعوايدنا ما يصير
0: حاضر خلاص
1: وين انت وين الحكي اللي قلتيه
0: انت تؤمر
1: وين
0: ماي سويت هارت
1: ايوه خوش عيل انا اسبقك ولا تتاخرين علي سوري مو لا تتاخرين لا تتاخرين علي يا امر

0: يلا صقري يما أكل عدل أنت وجمال علشان لا تتأخرون على السايق.
1: يما ليه متى يعني؟ خلاص عاد أنا أقدر أسوق أحسن من السايق، كبرنا يبا خلاص.
2: خوش والله هيك تحاكي أمك، والله خوش تربية. لا عيني ماكو سيارة لحد ما يطلع الليسن، تريدون تجيبوا لنا مصيبة ثانية؟ مو كافي مصيبة أبوكم؟
3: إيش في أبوهم؟
0: بسم الله.
3: صبور إيش بي أني؟
2: أروح لك فدوة، أروح فدوة لأبوهم.
3: إيه حسبالي حسبالي ما علينا، أقول أخذوا خواتكم وصوهم وبدادسهم وأنتوا بعد ما لا داعي تأخير. يلا يلا يلا
2: يلا بالخير يا معرسنا. صباح الخير، مبروك مبروك يا يبعك يا ببلك، مبروك يبا مبروك.
3: الله يبارك فيك. يلا يلا مدرسة، يلا يلا يلا.
2: ايه بس قبل اروح المدرسة لحظة، ودنا نشوف العروس قبل لا نروح. نبي مبارك
0: خلي نشوفها احنا بالاول، خاشها هالشيفة
4: ذبحنا.
0: يلا يلا مدارسكم،
4: يلا يلا
0: بتباركوا لها وبتشوفونها، بس وراكم مدارس الحين. يلا مو وقت،
4: بعد الغداء بعد.
0: يلا يما صقر خذ اخوانكم ويلا توكلوا على الله. يلا يلا
5: ان شاء الله يما ان شاء الله. يلا مع السلامة،
0: امانة الله.
3: يلا انا بعد ماشي، أنا ما أوصيكم في أختكم الجديدة جيهان، مشاكل عوار راس بابي. أوكي أنا بهدكم عصافير وبرجع أشوفكم عصافير.
0: جيهان بعيوننا الثنتين، ولا شرايك يا الحب؟
2: طبعا ولك بوصة قوري بدون وصية، عيني عروستك حلوة بين عيوننا الثنتين.
3: صدق الخاطر الله، أتمنى هالحكي كله صحيح وطالع من قلبك. المصيبة أني أنا أعرفكم عدل عشرة عمر. يلا فما الله،
2: الله يحفظك
0: الله يحفظك عيوني أنت.

0: صباح الخير.
1: صباح النور حبيبتي جيهان، مبروك. ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك يا عمري. أنت أكيد خزنة أم سأغ، صح؟ حبيبة قلبي، اتشرفت بمعرفتك.
2: بلشت عيارة الحلم.
0: عيارة؟ أنت أكيد سمر. ازيك يا روحي؟
2: سمر بعينك. سمر شو شايفتني اصغر عيالك يعني؟ انا ام جمال، ام بعينك.
0: مرسي مرسي يا حبيبتي ام جمال يا جميله.
2: تجلطي. شقول بس شقول على تفرمك ورم.
0: تفرمي لحمه في الصاله يا حبيبتي؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه من اللي قالتها خالص.
1: سمر خلاص سكتي. هلا حبيبتي جهان. سمر قاعده ترحب فيك وبلهجتها تبارك لك.
2: الله يبارك فيك. بواقة الريايل.
0: ايه بواقة غيايل؟ هي بتقول ايه قصدها؟ ايه مش فاهمة. حاجة حلوة.
1: سمر خلاص حبيبتي، سمعتي ايش قالت بالصقر؟ شو صاج قبل ما يروح؟ ما نبي مشاكل من اول يوم. بس حبيبتي خلاص فكينا عاد.
2: وليش بارد اقعد وياها؟ بموت انا. ايش بيها حالات؟ بفهم انا ايش بيها حالات علي.
0: انا مش فاهمة هي بتحزق كده ليه يعني؟ مالها سمر؟ هي بتزعق ليه؟ انا عملت لها حاجة؟
1: ما علي جيهان، سمر طيوبة وبتتعودين عليها مع الوقت.
0: يا ربي حبيبتي يا رب، والله انا حبيتك من اول ما شفتك.
1: حبتك العافية جيهان يا بعد قلبي. اخ على قلبي، ايش ما اخذ من بصقر وحريمة غير هالحكي؟ مالت علي وعلى حظي.
3: هلا ابو جراح. هلا
4: والله. شلونك؟ معرسنا عساك بخير.
3: هلا والله حياك الله. الحمد لله، انا اشوف انا بفضل الله بخير وصحه وعافيه، والفال لك ان شاء الله.
4: لا والله يقول
3: ليه؟
4: الحمد لله انا مرتاح. ام يا الراح مو مخلي علي قاصر. الحمد لله انا مالي شغل فيك.
3: داوي ابو جراح. الله لك معصب كذي. انا ما قلت لك شيء، انا قاعد اقول لك قاعد اتغشمر معاك.
4: غشمرتك ما يازت لي، وانا جاي اساسا شكاي مو جاي اتغشمر معاك، ولا حتى ياي أبارك لك.
3: لا شكاي ليش يا ساتر؟ ليش الصاير بعد؟
4: الصاير؟ والله اللي صاير إن عيالك ما يصير كذي. كم مرة أقول لك، كم مرة أشتكي لك يا أخي؟ ربهم عدل إذا مو قادر. ها شوف لك عاد ربيهم ذبحنا. ما بنرتاح ببيتنا، ما احنا قادرين يا أبو صقور.
3: أبو جراح لو سمحت، أنا عيالي بربيهم عدل. زين إذا أقول لي صاير شنو؟
4: تبي تعرف الصاير؟
3: إيه؟
4: كل يوم لهم سالفة. مرة الكرة طايحة على راسي، مرة طاقين الباب ومنحاشين، ومرة أنا طالع جاي يقطون علي قطات. عيل يرضيك أنا قليلي ديش قزيز مو عيب يا أخي؟ ربهم ما يصير. يا
3: ديش قزيز؟
4: إيه
3: يعني خلاص ما يخالف يا أبو جراح.
4: يا أبو صقر ما يصير كذي.
3: انسحب وجهي ولك مني أنا أوريهم. بس شوي على لا مهما يكون، ترى إحنا جيران وعرفت شلون، وحق الجار واجب.
4: يا أبو صقر خليت جيران، أنت ما جيران. يلا شوف عيالك انتبه لهم. بس طايح تزوج

0: خزون تعيني
1: نعم ولك وين هالشيفة هاي ما اشوف لها حس
2: ايش عليك فيها انت ايش دراني صاد الدار انت شكو فيها
0: ها اشوف حجيش تغير بتخاوينها علي لا عيني حطيني على بالك عدل
2: الحمد لله والشكر تصدقين تي مصاحية ايش تبين الحين نعم
0: وصلت ام حسام اقول كنت متاكد بشوف جيهانه وينها اخاف لك تروح تفتن علينا عند ابو صقوري
2: لا راحت فوق لا تحاتين لا تفتن ولا شيء
0: خوش
2: ناديها ام حسام وراها الا الفقر بس ناديها مرمى
0: الله وياك

0: حياك الله حياك الله بحسام، شلونك؟ شلون كيفك؟ شو اخبارك؟
1: بسم الله ما شاء الله، الف نهار ابيض. ازيك يا ام صقر؟ عامله ايه يا اختي؟
2: عامله مطبق زبيدي.
1: يا اختي على كلامك واسلوبك ودمك الشربات، والله والله زي العسل.
2: اقول لك عاد ام حسام، ترى عاد مو وقت مجاملات بساعه. قري لنا منو هالمصخم اللي شار على ابو صقوري وخلاه يجيب علينا المصيبه هاي؟ ولك تحكي؟
3: انا اللي باين عندي راجل قريب قوي بصقر بيشوفه كل يوم.
2: اي والله ما في غير حلم صخم على طرقاعه عليه سودة على راسه كامل. من شكله يبين، من شكله يبين، ماكو غيره ابو فيصل، انا اعرفه عدين.
4: سمر اقري انتي، اقري انتي، خلاص روحي ام حسام وانتي قلتي ايش حقي يا ايده المره. سكتي ذبحتي لنا، ترى خلينا نسمع.
3: قولي قولي يا ام حسام، شلون صاير شكل الريال اللي طالع لك؟
5: عيونه كبيره قوي.
2: اقول لك اخ زينه، شوفي باوعي باوعي عينه، ماكو غيره ابو فيصل، ماكو غيره.
4: سكتي ترى مسختيها، سكتي. والله لو انا ابو صقر كان اخذ فوقك 10 مو بس وحده. سكتي خلينا نسمع.
3: عيونه كبار قوي ومش طويل ولا قصير، وعنده دقن.
2: عنده دقن؟ هاي شنو؟ والله هاي شنو؟ شنو خزينة؟
3: ابو فيصل، ماكو غيره.
6: بذبحهم انا، الله يغرب البليسهم، دوم فاشلين مسودين وين هي قدام العالم.
2: حلو حلو ابو صقوري، حلو عيني، حلو شوي شوي عيني. ايش بيك تصارخ؟
6: يا بيه شنو ايش بيني اصارخ؟ صدقت بصدق الخاطر الله، شلون ما تبيني اصارخ؟ هاي كلها بتربيتك انت العد. شنو؟ اي من اهمالك، من اهمالك لعيالك اللي يسوى واللي ما يسوى قام يشتكي عليهم ويحكي علي.
2: شن... لا حبيبي، عيال سمر بنت برهان الزبرقان ما في منهم، متربين احسن تربيه. ايه
6: بعد اللي من سمع اسم ابوك الزبرقان على سحر مو اسم.
2: اقلك لا تصغر حسك، سمعني عين ايش قلت.
6: اقلك فادي فادي، يلا يلا يلا، ما لي خلقك هسه. حمود
2: حشيو والله.
6: احمدو
2: تعالوا،
6: احمدو تعالوا.
7: نعم يبا،
6: تعالوا
7: اشتريتني.
6: شو اسوي فيكم انا؟ شو اسوي فيكم انا؟ ينتوني.
7: دقيقه نقول لك شو اخبارك على الاقل.
6: شو اخباري شلوني؟ مالي لون من ورا عيونكم، مالي لون من ورا عيونكم، انا الا اشلع عيونكم.
2: يا شنو
6: كنا مفشلين
2: يا شنو؟
6: انت فوق يلا فوق، ولا بشوف رجعت وجهك. يلا فوق يلا، تعالوا. لمتى يعني انا بسمع؟ لمتى يعني الجيران يشتكون منكم؟ لمتى؟ ها عندكم حوش كبرى يطرد فيه الخيل. تعرفون الكره اللي قايله على بيت مجرح؟ انا والله انا شكله حق الرجال. ليش الرجال يشتكي منكم ليل ونهار؟
7: يبا شوي والله عورت. يبا ايش دعوة ترى كلها كرة، ما سوينا شيء. والله صحيح تكفى، والله ما سوينا شيء، كنا قاعد نلعب كرة والكرة نطت عندهم، مشكلتنا احنا.
6: مو مشكلتهم، ها فشلتوني. شوفوا هذه آخر مرة أشوفكم تلعبون من كرة وتحذفونها في بيوت الناس، فاهمين ولا لا؟ طالعوني. أنا لحظة خليك، أنا بعرف أنت مو محترم، مو محترم ده. أنا مو أبوك أنا أكلمك، أنا لما أكلمك ليش تطالع التلفون؟
7: يبا إيش فيك؟ الله يطول لي عمرك، قاعد أصور سناب شات. أنا
6: شاب شات شنو بعد؟
7: يبا هذا برنامج نفس الانستغرام، صور فيه الأحداث، وبين وبينك هذا حدث ما يتطوف.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، بيننوني هذا صبيان ده. يلا فوق. بعد إذا عمكم اسمها سمر الزبرقان، فمعود لا أقول الاسم أخاف شوي يطلع لي هني.
8: فعايلك يا ابو صقر. لا انت شكلك ما تمل وشكلنا كل يوم بنعرف شيء جديد معاك يا ابو الحريم. بس صراحه شوقتنا انت واهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي ما يندرش بينا. خنشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
9: أبو الحريم
10: انتظرونا غدا مع
9: أبو الحريم.
10: تأليف أميرة نجم.
11: إخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: اسمعها.

Cyanide.

عن حد بلد وصولها حد بلد وصولها رح عرفها عن كل شي فيه.

بتحا ده أكبر شاب يشوفه وما يعطب حتى لعنده حبيبي كرميلة بيرجع أعزب في فرق شاسع بينه وبين غيره ما عنده منازع ما بتوقف بوجه مرة.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك لا.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم اضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل احمر حسب الرغبه.
10: صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعه الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيتس. أوه.
19: اسمعها.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بنك تملى بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: يا رب جيتك وانا نادم والعين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 94.9.
1: فاصلة 9. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.

0: 99.9 فاصلة 9. قلبي يا زلمة كل اللي غلمة
1: قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء. 99.9 فاصلة 9.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد. هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: نشاطات ورفاهية العائلة.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
7: تعشقها.

0: 94.9 قلبي الزلمة كل اللي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
1: 99.9

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصل تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.
7: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم.
2: بدافع للعود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
5: يا جو بيت. أوه ليخة.
6: اسمعها

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

الساعة الآن 4 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
6: اسمعها،
5: تعشقها،
6: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: تعشقها.

0: أحب. الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم، قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها. ألا ترى الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى من حيث النطق؟ من حيث الكتابة واحد، فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم، لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف، فالحرف الأول اسمه ألف، والحرف الثاني اسمه لام، والثالث اسمه ميم، بينما عند نطقك بألم ترى أنك لا تنطق بأسماء الحروف إنما تنطق بالحروف ذاتها فتقول ألم ترى. وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدأت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن، وابتدأت بأسماء حروف التهجي، ولله في ذلك حكمة بالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم، قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها. ألا ترى الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى من حيث النطق؟ من حيث الكتابة واحد، فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم، لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف، فالحرف الأول اسمه ألف، والحرف الثاني اسمه لام، والثالث اسمه ميم، بينما عند نطقك بألم ترى أنك لا تنطق بأسماء الحروف إنما تنطق بالحروف ذاتها فتقول ألم ترى. وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدأت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن، وابتدأت بأسماء حروف التهجي، ولله في ذلك حكمة بالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفيّة.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها. ألا ترى الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى من حيث النطق؟ من حيث الكتابة واحد، فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم، لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف، فالحرف الأول اسمه ألف، والحرف الثاني اسمه لام، والثالث اسمه ميم، بينما عند نطقك بألم ترى أنك لا تنطق بأسماء الحروف إنما تنطق بالحروف ذاتها فتقول ألم ترى. وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدأت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن، وابتدأت بأسماء حروف التهجي، ولله في ذلك حكمة بالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها. ألا ترى الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى من حيث النطق؟ من حيث الكتابة واحد، فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم، لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف، فالحرف الأول اسمه ألف، والحرف الثاني اسمه لام، والثالث اسمه ميم، بينما عند نطقك بألم ترى أنك لا تنطق بأسماء الحروف إنما تنطق بالحروف ذاتها فتقول ألم ترى. وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدأت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن، وابتدأت بأسماء حروف التهجي، ولله في ذلك حكمة بالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها. ألا ترى الفرق؟
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها
2: 99.9
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
2: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها
0: لام ميم. وألم ترى من حيث النطق من حيث الكتابة واحد، فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم، لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف. فالحرف الأول اسمه ألف، والحرف الثاني اسمه لام، والثالث اسمه ميم. بينما عند نطقك بألم ترى أنك لا تنطق بأسماء الحروف، إنما تنطق بالحروف ذاتها، فتقول ألم ترى. وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدأت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن، وابتدأت بأسماء حروف التهجي، ولله في ذلك حكمة بالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم، قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها. ألا ترى الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى من حيث النطق؟ من حيث الكتابة واحد، فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم، لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف، فالحرف الأول اسمه ألف، والحرف الثاني اسمه لام، والثالث اسمه ميم، بينما عند نطقك بألم ترى أنك لا تنطق بأسماء الحروف إنما تنطق بالحروف ذاتها فتقول ألم ترى. وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدأت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن، وابتدأت بأسماء حروف التهجي، ولله في ذلك حكمة بالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم. وكلا القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى، لكن قراءة الفصل بالسكت يعني أوضح في البيان من أن المراد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: تي مول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن لمسة نفسية أساسية، أرخوا أسماعكم بارك الله فيكم. اليوم نتكلم عن إدارة الضعف الذاتي. ذواتنا يعتريها لحظات من القوة، نعم أعرف ذلك ونعرفه جميعا، لكن يعتريها لحظات من الضعف. كيف ندير الضعف الذي يعتري ذواتنا؟ هناك إدارة المعصية، كيف أدير المعصية؟ أو ربما تذكرون أسميتها إدارة الشيطان، تجاوزا ربما بعض الشيء. كيف ندير المعاصي؟ لإدارة المعصية، وهي حالة فردية، يجب أن تتمرن على إدارة الضعف الذاتي. فإذا تدربت عليه بشكله العام، تدربت على إدارة المعصية بشكلها المحدد. إدارة الحزن، إدارة اليأس تكلمنا عنها. كيف يتقن الإنسان فن هذه الإدارات؟ أولا أن يتقن فن إدارة الضعف الذاتي. إدارة الضعف الذاتي مثل جدول الضرب في المدرسة لمن يدرس الرياضيات. من يتقن الضعف الذاتي كيف يديره، فإنه أتقن جدول الضرب في الرياضيات، وبعده يتعلم المسائل الحسابية المختلفة، أعني بها إدارة اليأس، إدارة الحزن، إدارة المعصية. كيف أدير الضعف الذاتي؟ أن أعرف أمران أساسيين، إذا عرفت هذين الأمرين الأساسيين استطعت أن أدير الضعف الذاتي. أو أولا، ما هو الضعف الذاتي وطريقة إدارته؟ إدارة الضعف الذاتي أن أوجه كل طاقاتي وقدراتي وإمكانياتي المختلفة أنا أيها الإنسان باتجاه الهدف المنشود عندي. إذن الأمران الأساسيان هنا، ما طاقاتي وإمكانياتي أنا أيها الإنسان، وما هدفي المنشود. إدارة الضعف الذاتي توجيه كل هذه الطاقات باتجاه ذلك الهدف المنشود. إن استطعنا أن ندرك هذا الأمر فإننا نتجاوز تجاوزا كبيرا. في قصة يوسف عليه السلام مواقف ضعف ذاتي عديدة. امرأة العزيز بشكلها ذلك تقف ماذا؟ ضعيفة جدا أمام ذلك الفتى الرقيق سيدنا يوسف عليه السلام. عندها وقفت موقفا ضعيفا. سيدنا يعقوب عليه السلام كان أيضا في موقف الضعف حينما جاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا؟ أكله الذئب، يتكلمون عن أخيهم يوسف. ثم بعد ذلك مواقف الضعف.

السلام عندها وقفت موقفا ضعيفا. سيدنا يعقوب عليه السلام كان أيضا في موقف الضعف حينما جاءوا أباهم عشاء يبكون، لماذا؟ أكله الذئب يتكلمون عن أخيهم يوسف. ثم بعد ذلك

والكراهية. سيد الناس يوسف عليه السلام في السجن قمة الموقف الذاتي تماما، بل حتى لحظات الانتصار يأتي الضعف الذاتي. كيف يأتي الضعف في لحظات الانتصار؟ حينما ماذا؟ يوسف عليه السلام انتصر على إخوانه وشتموه وهم لا يعرفون أنه يوسف، فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم. ماذا قال في نفسه؟ طبعا أنتم شر مكانا. لكن هذه لحظة ضعف، فالإبداع النبوي الذاتي يعتمد على أمرين: معرفة إمكانياتي أنا، ومعرفة الهدف المنشود الذي أريد أن أصل إليه. لأنها إن كانت إمكانيتي كافية للوصول إلى ذلك الهدف فإني أستطيع أن أنطلق. إمكانياتي أقل، أراجع تلك الإمكانيات أو أقسم ذلك الهدف إلى مراحل أنا أيها الإنسان. إذن في إدارة الضعف الذاتي قلنا عندنا الركنان الأساسيين. الركن الأول هذه الإمكانيات. أحيانا قد تكون إمكانيتي عالية جدا في جزئيات معينة، لكن جزئية صغيرة جدا إمكانياتي ضعيفة، لكن ذلك الهدف المنشود يعتمد على هذه الجزئية، وهذا الهدف المنشود هو أساس كبير عندي في هذه الحياة، فكان لزاما علي أنا أيها الإنسان أن أتدرب على هذه المهارة التي هي في الحقيقة أهم عندي من مهارات أخرى عديدة. لماذا؟ لأن هذه المهارة هي الطريق لهدفي الذي أحيا من أجله. لا تنظر إلى بقية مهارات، أنا وأنا وأنا، ندرك هذا سيدي، لكن مهارة محددة عندك تنقصك هي المطلوبة لذلك الهدف المنشود. لو أتقنتها وربما فشلت في مهارات أخرى فإنه لن يضرك. إذن الضعف الذاتي ليس أن أكون إنسانا مميزا عن الوجود، أملك كل المهارات، لا، أدرك إمكانياتي وأحدد أهدافي. تحركنا في منطقة الإمكانيات، نأتي إلى الأهداف. بعض الأهداف أحيانا ليست أهداف وإنما آمال وطموحات. هذه أهداف عبارة عن آمال وطموحات كبيرة، تلك الأهداف. إذن نفرق بين الهدف والأمل. الأمل أن أكون طبيبا مميزا على مستوى الأمة، أن أكون مهندسا مميزا على مستوى الأمة، أن أكون على مستوى الأمة، هذا أمل. لكن الهدف أن أحصل على شهادة الهندسة أو الطب، الماجستير أو الدكتوراه أو كذا، أشياء محددة. إذن تحديد الهدف. الأمر الآخر فيما يتعلق بالهدف ونحن نسعى في إدارة ضعفنا الذاتي أن نتصور الهدف. الهدف أن أكون مهندسا. تصور الهدف أحتاج 5 سنوات من دراسة ماذا؟ دراسة الهندسة. أريد أن أكون طبيبا، طيب هذا هو الهدف. تصور الهدف، تذكر أنك ستدرس 7 سنوات كسني يسني يوسف أو قوم يوسف أو قوم العزيز، تلك السنية العجاف، ليل نهار تذاكر أيها الطالب. تذكر أن تتصور الهدف في الوصول إلى ذلك الهدف. إذن أمامنا ما هي إمكانياتي وما هي أهدافي لإدارة ضعفي الذاتي؟ الإشكالية في بني أمتي دائما هي المثاليات والطموحات الزائدة التي ربما لا تكون واقعية في بعض الأحيان، ربما تكون حيلة دفاعية يكبرها بعض الناس حتى ماذا؟ حتى يبرر لعجزه أن المجتمع والمجتمع وغير المجتمع. إذن وضوح الرؤية والسعي إليها مطلب أساسي لمن أراد أن يدير ضعفه الذاتي ذلك الإنسان. الإنسان بخلقته ضعيف، بطبعه ضعيف، أدرك هذا يا سيدي. لم نأتي بجديد حينما نقول هذا، هو مخلوق ضعيف، لكن ذلك الضعف أيضا وجد في الأنبياء، وعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه العظام هؤلاء كيف ندير ذلك الضعف. ولذلك في مواطن متعددة مع سيدنا يوسف في لحظات ضعف متكررة ومتنوعة ومختلفة المجالات، أراد أن يعلم ويسلي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وتبعا لذلك نتعلم نحن. أنت في مصيبة، تذكر
بئر يوسف، أنت في نعمة عظيمة، تذكر ملك يوسف الذي لم تصل إليه، أنت كل شيء. إخواني يضايقونني، تذكر إخوان يوسف وقد ما فعلوا من الأفاعيل بيوسف وأخيه. أنا إنسان يجعزج عن المحيطين من حولي، أقول لك تذكر امرأة العزيز ماذا فعلت. يزعجني زملائي في الدوام والعمل، تذكر امرأة العزيز لأنها منطقة العمل التي كان يعمل فيها يوسف. كل المصائب وأنواع المحن مر بها سيدنا يوسف، لكن مهارة إدارة الضعف الذاتي هي التي استطاع أن يدير بها مواقفه المتعددة بتوفيق من ربه سبحانه. ما صفات الإنسان القادر على إدارة ذاته؟ إذا عرفنا هذه الصفات، بحثنا في أنفسنا عما نجده من هذه الصفات فحافظنا عليه، وما لم نجده في أنفسنا بحثنا وحاولنا أن نتبناه في أنفسنا. من صفات الإنسان القادر على إدارة ذاته القدرة على إدارة المشاعر السلبية ورفع الحس الإيجابي في ذاته. من صفات الإنسان القادر على إدارة ذاته أنه يفصل بين ذاته وبين موضوعات الحياة. حينما يحاوره إنسان في موضوع فإنه يتجه إلى ذات الموضوع، لا يتجه أنه مقصود وأنه معني بتلك القضية، حتى لو كان معنيا بتلك الشتيمة وليست تلك القضية. القادرون على إدارة ضعفهم الذاتي أولئك البشر ماذا؟ يتقبلون ذاتهم كما هي. إن القدرة على تقبل الذات مطلب أساسي يحقق به الإنسان النجاح. القادر على إدارة ذاته ذلك الإنسان أن فيه التلقائية، نعم طبعه مليء بالتلقائية، ولذلك هذا الإنسان حينما يقابل أناسا قد اختلطت الحقائق مع أشباهها أمامهم فإنه يقبل ذلك التأرجح بين الحقيقة وسواها. ذلك الإنسان المبدع الخلاق هو القادر على إدارة ذلك الضعف وإدارة تلك الذات. لا يخلطون كما قلت بين المشكلة وصاحب المشكلة، ربما يكون صاحب المشكلة مخطئا خطأ كبيرا، لكنه لا يخطئ بين ذاته وبين المشكلة التي حدثت. القادر على إدارة ذاته هو مشغول بإسعاد غيره وليس فقط في إسعاد نفسه. هذه صفة القادر على إدارة ذاته. القادر على ذاته مشغول بماذا؟ ليس بالكم، وإنما مشغول بالكيف للفئات التي يبني معها العلاقة، ولذلك ليس مشغول ابتعد الناس غاب الناس. القادر على إدارة ذاته هو المستغني بنفسه عن غيره وبربه عن نفسه. إن وجدت نفسك تسير مع هذه الصفات فأنت قادر على إدارة ذاتك. إن نقصك شيء منها فابحث عن الناقص وطور به نفسك. إذن كيف تتم إدارة الضعف الذاتي؟ هذه الإدارة لا بد من التعلم، لا بد من التثقف، وهذا التعلم والتثقف له أمران. الأمر الأول التعلم والتثقف بشكل عام، ولذلك في سورة يوسف حينما تأتي العلم العلم العلم آتيناه حكما وعلما، العلم فيه إصرار، ولذلك من الضرورة أن يكون عندك أساسيات العلم أيها الإنسان. الأمر الآخر أن تبحث عما تحتاجه في علاقتك البشرية أيها الإنسان وتطور قدراتك في تلك الجزئية، لأنه من الصعب أن تكون قدراتك مميزة في كل شيء، لكن يجب أن تكون مميزة في الأهداف التي تسعى إليها. هذا لا تفضل لك فيه مطلقا وإنما واجب عليك. إذن وأنا في مسيرتي في بناء ذاتي يجب أن أحدد نقطة البداية وكذلك نقطة النهاية. نقطة البداية هي القدرة على إدارة الأحاسيس والمشاعر. كيف أدير أحاسيسي ومشاعري هي خط المنتصف هنا، يسبقه إدارة طريقة التفكير التي تدير مشاعري فينتج عنها إدارة جيدة. لماذا؟ لسلوكياتي أنا أيها الإنسان. الإنسان يعيش في ثلاثية، التفكير والمشاعر والسلوك. من هنا إن أتقنت إدارة التفكير أتقنت إدارة المشاعر، فتتقن تبعا لها
إدارة السلوك، وهذه هي القضية التي تحدث عند كثير من الناس إن أبدع في إدارة التفكير. كثير من الناس ينشغل بإدارة انفعالاته ولذلك لا ينجح، يأتي إلى العيادة يشتكي: أنا لا أستطيع أن أعيش، أنا متعب، لماذا؟ أنا في كذا وفي كذا. تجده يتكلم عن انفعالات، فأنقله من منطقة إدارة الانفعالات لإدارة الفكرة. سيدنا يوسف عليه السلام في إدارة ضعفه الذاتي، وهو يمثل الدور البشري لنا صلى الله عليه وسلم، كان مشغولا بإدارة تفكيره وتعاطيه مع القضايا. بأبي وأمي رسول الله، موجود في السجن ومشغول بقضيته. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ألقاكم على خير.

كنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به نومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات.
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9.

0: تسمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
1: فاطمة زوجة عبد المطلب وفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب كان لهما أثر الكبير في نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاش عند الأولى سنتين كاملتين بعد وفاة أمه، ثم تولد بعد ذلك فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب على مدار 17 عاما رعاية النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأموره في بيت عمه أبي طالب. ولذلك لما تأثر بالفاطمتين سمى ابنته فاطمة وهي أحب الناس إليه وإلى قلبه. هذا الوفاء عند رسول الله بالأرحام صلى الله عليه وسلم.

احبتي في الله، احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الرحم وذوي الرحم بين قضيه ان هذه المسؤوليه مسؤوليه كبيره نحن قد قطعناها. نحن اذا اردنا ان ينسأ في اعمارنا ان تنسأ اعمارنا تزداد يعني ويبارك فيها، فلنصل رحمنا. صله الرحم هذا سبحان الله، رحم الـ الـ الـ الـ الاب الذي يعني الذي مات من عمات واعمام، ورحم الام التي ماتت او على قيد الحياه من اخوال وخالات، هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه انه كان يصل التي كانت تزوره ايام خديجه، يجلس مع صويحبات خديجه في اواخر عمره صلى الله عليه وسلم، كان عمرهم تقريبا 80 سنه يجلس معاهم لانهم كانوا صويحبات لخديجه، ان امنا خديجه كانت اكبر منه 15 عاما سبحان الله، وعاش 63 سنه، يعني يخرب صديقات خديجه كانوا يقتربن من 80. ورغم ذلك يبين لنا ان رحم الاسلام العظيم سبحان الله. ولذلك كيف كان يعامل عمه العباس بن عبد المطلب لما راه في الاسر وتاذى من ذلك، وكيف ان العباس لما ذهب عبد الله بن ابي بن سلول وجاء للعباس وهو في الاسر قبل ان يدفع الفديه، جاء له بثوب وقميص جديدين نظيفين للعباس أبها، ويعني كان ثريا، كان عنده 1000 عبد، كان يتعامل بالربا بالالاف المؤلفه قبل ان يحرم الله الربا، الا وان كل ربا الجاهليه موضوع كله، الا وان اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب سبحان الله. فلما سبحان الله وفاء له وفاء منه صلى الله عليه وسلم، يعني حافظ هذه لزعيم المنافقين بانه اكرم عمه العباس، فلما ادركت الوفاه وسكرات الموت عبد الله بن ابي بن سلول ارسل ابنه عبد الله الى الرسول يستاذنه في ان يعطيه شعاره، يعني ايه؟ يعني الملابس الداخليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفانيلا الداخليه، القميص الداخلي الذي يمس جلده كي يكفن فيه. والرسول خلع شعاره واعطاه لعبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول زعيم المنافقين، وكان ولده صحابيا صالحا، لكي يكفن فيه. فانظر الى مدار ما يعني مهمه او مكانه او سبحان الله القطاع الكبير الذي يحتله الرحم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يعني نعم انت عمتي سبحان الله، لكن العمل مهم سبحان الله. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني هاشم يا بني عبد مناف اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم رغم ذلك ومحبته للأرحام وتقديره لهم كان في المغانم يؤخرهم وفي المغارم يقدمهم، يعني في الغزوة يقدم سبحان الله أحد، يقدم حمزة للمبارزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة سبحان الله ابن الحارث ابن عبد المطلب سبحان الله، يعني يقدم في المغارم أرحامه وفي المغانم والتوزيع هم آخر الناس. حتى رأى تمرة في يد الحسن سبطه رضي الله عنه، الحسن بن علي بن فاطمة، رأى تمرة من تمر الصدقة فأخرجها من فمه وقال كخن كخن، يعني لا هذا نحن لا ناكل الصدقات سبحان الله. يعني الأرحام لهم مكانتهم لكن عند إطار الحلال والحرام سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل عليه الصلاة والسلام في أن مسألة الرحم والوفاء والخراب هذه، يعني لما في فتح مكة اضربوا لي خيمة بجوار قبر خديجة، لأنه يشعر أن خديجة هذه لها بصمة كبيرة في نشر الإسلام. الإسلام قام في البداية على رجل وامرأة بعد رسول الله، خديجة وأبو بكر سبحان الله. فإذا ذكر الأنبياء فبعدهم فورا يأتي أبو بكر، وإذا ذكر الصحابة فأولهم أبو بكر، وإذا ذكرت النساء فالأربعة الكوامل
سبحان الله، آسيا امرأة فرعون، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كمل من الرجال كثير، وما كمل من النساء إلا أربعة. الرحم كيف كان يتعامل مع حليمة السعدية التي أرضعته وهو صغير في بني سعد، سبحان الله كيف يتعامل معه وعبر 60 من عمره ويقفز من فوق الناقة عندما لقيها وعلم أنها قادمة، سبحان الله العظيم. هذه معاملاته صلى الله عليه وسلم. فهل لا ترى أن نعيد إلى أنفسنا معاملاتنا مع الأرحام في أن نحسن إليهم وأن نغض الطرف عن عيوبهم؟ فإن رأينا حسنة ذكرناها، وإن رأينا سيئة كتمناها، وإن رأينا منهم خيرا نشرناه على الناس، ونكف ألسنتنا وأيدينا عن هؤلاء الأرحام الذين لما خلق الله الرحم تعلقت بجدار العرش. هذا مقام العائد بك، العائد بك من الخطيعة يا رب. قال: ألا يرضيك يا رحم أن من وصلك وصلته، وأن من قطعك قطعته؟ اللهم اجعلنا وصولين للأرحام وأنتم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.

0: صدره.
1: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: تسعة وتسعون.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت.
7: اسمعها

0: الناس يهز الريح وتبقى عينيها في بالي ما قلبي المجروح وشكون
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي
3: مع كوب من البن
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي
3: كوب من البن
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي
3: أفضل من البن
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي
3: أجود أنواع البن
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
2: شاي الكابوس
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام باور هورس لا يوقفك شيء
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
6: ألو جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن
7: أيوة استلمتها بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية في الريف والحضر أيضا عمولة الحوالة أقل
7: إذن أحسنت الاختيار
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر بنك من لا بنك له
9: بنافع للعود الخبرة والريادة
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
11: يا جو بيتس أوه ليخة
1: اسمعها

0: تعشقها تعشقها.
1: طيش الكاس رجعت للروح كيشف.

0: هوايا والشط بعيد منك ما بريد.
1: تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: ها اشجان، ظبطت الطاسه وعدلت المزاج؟
1: تمام. عنب الفلالي.
0: عنب الفلالي؟ ما انت من ايام الفتوات والقرن الماضي. اتفضلي قولي.
1: اقول ايه يا صلاح؟
0: لا بقول لك ايه، ما تعمليش فيها اتسطلتي، انت زي الفل اهو بكامل قواك العقليه. قولي لي بقى، ابويا زهير فين؟
1: ابوك الله يحرقه مطرح ما هو محروق.
0: ماشي عرفنا دي، ابويا فين بقى؟
1: أبوك كان مدرس علوم في مدرسة غيط العدة الابتدائية المشتركة.
0: غيط العدة؟
1: هي اسمها كده.
0: ماشي غيط العدة، غيط العدة، وبعدين إيه اللي حصل؟
1: ما كانش مقتنع أبداً إنه بس مدرس علوم.
0: أمال إيه؟ كان فاكر نفسه إنه ممكن يبقى مدرس دراسات كمان؟
1: لا، كان فاكر نفسه زويل، وزي ما في أحمد زويل في برضو أحمد زهير.
0: على أساس إن الاتنين بيبدأوا بحرف الزين مثلاً.
1: على أساس إنه مدرس علوم وأستاذ متمكن في الفيزياء والكيمياء
0: والأحياء.
1: لا لا، ده كان أفشل حاجة فيها واسألني أنا.
0: ما علينا وبلاش تلميحات وخش في الموضوع.
1: المهم عشان ما طولش عليك،
0: كل ده وما طولتيش،
1: اخترع محلول سري وقال إنه حياخد بيه نوبل.
0: محلول الجفاف؟
1: لا، محلول مواجهة العمر والسن
0: والتجاعيد وتساقط الشعر والأسنان. ده إعلان يا ماما في قناة توك توك سينما.
1: أبوك عمل محلول هو إنك ما تكبرش وتفضل زي ما أنت. جرب المحلول على نفسه وعلى واحد زميله، هو وزميله اختفوا من على وش الأرض، وتبقى شوية في قعر الأنبوبة. جيت انت بهبل أمك وشربتهم ونفع معاك، وفضلت كده لا بتكبر ولا حاجة.
0: يا نهار اسود، ليه كده يابا؟ ليه كده يا حاج؟
1: حاج؟ ده عمره ما ركعها.
0: وانتي؟
1: أنا إيه؟
0: إيه حكايتك؟
1: أنا خدت يدوب شفطة، وصلتني لسني ده ووقفت على كده. مش كنت خدت شوية زيادة بدل اللي انت شربتهم يا ابن المفجوعة؟
0: شفطة واحدة؟
1: الصراحة شفطتين تلاتة.
0: نهار اسود.
1: الوحيد اللي نجي من المحظوظة من الموضوع ده دمور.
0: دمور؟ ليه؟
1: خاف ومرضيش يشرب من الإزازة اللي أبوك عملها.
0: هو كان عامل لتر وعليه لتر هدية؟ عامل عرض يعني ولا إيه؟
1: تقريبا كده.
0: طب وبعدين راح فين يعني؟
1: العلم عند الله يا ابني.
0: طب ندور عليه يعني ولا خلاص هيبقى رماد كده ولا إيه؟
1: مش عارفة برضو.
0: طب خليكي في المعسل يا ماما، خليكي في المعسل. ما هو انت لو كنت شفطتي المحلول بذمة ما كانتش صحتك خستعت كده. لكن ازاي؟ خدتي شفطتين وخلاص، كحي بقى، كحي بذمة بقى.

0: يا اهلا وسهلا يا انسه جودي، نورتي ماجد فاشن.
1: ميرسي يا ماجد، كلك ذوق ورقه والله.
0: اموريني، انا خدامك تحت امرك.
1: قلت لي تشكيله البرمودا نزلت
0: وعندي جوه تشكيلات جواكت فرير، ما اقولكيش.
1: بجد يا ماجد؟
0: انت دخلت على الموقع بتاعنا؟
1: دمور للازياء.
0: دمور ايه بس؟ انا بكلمك على ماجد فاشن.
1: يا ابني مش انت ابن دمور؟
0: انا ابن دمور.
1: وجدك عم كاستور؟
0: ايوه، جدي كاستور اللي كشف المستور.
1: كشف المستور؟ كاستور كاستور؟
0: ايوه، هو زفت الطين.
1: امال ايه فاشن وهاشن دي؟ ما تعيش عيشه اهلك يا عم انت.
0: اعيش عيشه اهلي؟
1: ايوه يا ابن دمور كاستور، عيش عيشه اهلي.
0: حاضر.
1: فين التشكيلات؟
0: نزلي الابليكيشن وبلاش تخش على الموقع، هتلاقي الكوليكشن الجديد قدامك.
1: برضو؟ لا ده انت عبيط بقى بجد.
0: انسة جودي لو سمحتي.
1: ما سمحتش يا اخويا.
0: الهدوم عندك في اخر الكوريدور شمال.
1: ايوه كده، الابليكيشن قال. ايه هشتري من علي بابا؟ خلاص نسيت نفسك يا ابن كاستور؟ كاستور يا سياد، سلام.
0: الله يسامحك يا بابا. ايه بقى؟ الله يسامحك يا دمور.
2: ليه بس قلتيله يا أشجان؟
3: عشان يعرف ويفهم
2: كده. هتصدميه، وده إنسان حساس ومرهف زيي.
3: زيك أنت يا دمور.
2: طبعا أنا دمور الأمور، ولا نسيت يا شجن؟
3: شجن، احترم نفسك يا راجل، أنت سنانك وقعت وطلع لك غيرها، أنت نسيت نفسك ولا إيه؟
2: لما بشوفك بنسى هدومي مش نفسي.
3: وبعدين بقى مع الراجل ده وسنينه.
2: ما تيجي نتجوز يا أشكال.
3: يا راجل اتقي الله، ده أنت عندك 74 سنة سابغ شعرك وساكتين، مركب طقمين حلل في سنانك وساكتين، وعندك خشونة في الركبة وبرضو ساكتين.
2: ده أنا أغير مفصل عشان خاطر عيونك يا جميل، أركب مفصل وأبقى نيمار هالاند بجلالة قدره.
3: نيمار؟ روح يا دمور شوف حالك.
2: أروح فين بس؟
3: من حلل في سنانك وساكتين، وعندك خشونة في الركبة وبرضو ساكتين.
2: ده أنا أغير مفصل عشان خاطر عيونك يا جميل، أركب مفصل وأبقى نيمار هالاند.

0: عم دمور اشجان في ايه؟
1: ده دمور جايب لي الايجار.
0: ازيك يا دمور؟
2: ازيك يا صلاح يا ابني،
0: اخبار عمليه البواسير ايه؟
1: وكمان بواسير؟
2: مواسير، قصده مواسير، مواسير الصرف الصحي.
0: لا بواسير على فكره، وقصدي على عمليه البواسير اللي المفروض تعملها وعمليه الفتاء السري.
1: فتاء سري يعني ايه؟
0: يعني عنده فتاء في السره حضرتك.
1: فتاء في السره؟
2: مع اني سكري بس عندي فتاء في السره.
0: ما هي افيهات اهلك دي هي اللي جايبه لك الكافيه.
1: مشي من هنا يا صلاح، مشي لحسن يموت هنا ويحسبوها علينا بني آدم.
0: اطلع برا دمور، برا.
2: حاضر حاضر يا صلاح.
0: ولا اقول لك استنى استنى، عايزك في موضوع.
2: الشاي يا اشجان. ها يا سيدي، ايه الموضوع؟
0: لا الموضوع هنقوله برا. ايه اللي شاي يا اشجان؟ محسسني انه بيت خالتك مثلا. يلا برا اتفضل، حاسب البواسير. يلا.
3: ايه يا فنان مالك؟ مش مركز معايا خالص يا مليجي، مش هينفع كده.
4: مليجي؟ مليجي مين بقى؟ قوليلي يا امير يا كرارة، قوليلي يا سقة، انا مفيش مليجي خالص يا ماما.
3: فيها بس يا مليجي.
4: بصي بصي لوشي، بصي لشكلي.
3: مالك؟ ما انت زي القمر اهو، ولا احمد عز في زمانك.
4: يا ستي انا مش عايز ابقى احمد عز في زمانه، عايز ارجع محمود المليجي، حسين رياض، زكي رستم، شرفانطح. حتى
3: شرفانطح؟ انت المكياج مزعلك في حاجة يا فنان؟
4: مزعلني في حاجة؟ يا ماما انا الدنيا كلها مزعلاني يا ناني.
3: ليه كده بس يا نجم؟ ليه كده؟
4: عايز صلاح ابه واختصوا من تحت تقاطيق الارض وهاتولي صلاح.
3: تاني صلاح؟
4: تاني وتالت ورابع، انا بضيع يا ناني. عايز صلاح من تحت الارض لو سمحتي، انا بضيع بضيع، صدقوني انا بضيع، انا محتاج صلاح. عايز صلاح، هاتولي صلاح.
5: صلاح التلميذ، أشرف أمين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 97.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: شفتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك.

أبنائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع.

كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم

الحق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلم

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من

آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا

أتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم

الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء

ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتى

يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين.

وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده.

قرأته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا.

يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

قاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو لل

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا.

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم

دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين.

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع

الذهب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بين

أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده

ينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم

ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُورًا

ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله.

جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن

ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند

إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه

ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأقلعوه